0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: خليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.
4: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. اترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمة تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009. الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: جعل السحابة اللي معه برق ورعود يمطر على دار ولي في سكنها يسقي وطن منتوق تلعنق يا سعود مالي وطن بالعار ذل وطنها قلبي غدا واستيسره لين العود محد يفك القلب يا سعود منها ساطي وفي كفه قديحه وبارود وادخل يده بين الضروع ودفنها بيني وبينه وصل واسرار وعهود مصيون ثم تدري الناس عنها في كل عام يزود حبه بعد زود أقفى بروحي والتوى في رسانها والتوى في رسانها أموت بين الخد وعيونها السود وحواجب ربي ملحه قرنها وشعر مدهن المسك والورد مكتود جديل تنتظمني واحتضنها ليل جمعني بعسى ليت ويعود يبعد عن النفس الحزينة حزنها.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت عليك سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسا تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح صبرنا والصبر جمره ورا الاضلاع كاوينا ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح أمانيه التهاوى من عيونها مثل مانينا بنا من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل أمينا يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح لأن العيب من ربي خلقنا ساكنا فينا
0: أشعار فزاع على الخليجية.

يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. مطر مطر.

فزع. أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

لزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرام، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيام، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها، حلو الليالي تعوض مر الأيام، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدع مثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضى زامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف صابها الظامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك دواليها. نمشي على درب ما توطاه الأقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهوضاني، هل كيف عطشان في ياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسرة مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر لعظامي، صوائد من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارحها ضواريها. وكل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قواخيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة، يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادراته مليحة واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحه، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لا طاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير،
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نكتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليج.

09. حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا رضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين، تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين ضاقت علي الأرض، ربي يخليك ضاقت علي الأرض، ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيت أمرك على نفسي وروحي، تمونين العذر طبعك والسماحة مباديك، والصفح أصلك والعفو كان تعفين.
0: أشعار على الخليجية.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أنها فاتها القطار ولأنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالين العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذا البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. تقول لا أنا كارها الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: الخليجية 100% خليجية.

0: على الخليجية
1: وتغير طباعك علي سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يا ام الشيوخ بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير. خطوتك سباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك. الامجاد للي يملك الوعية والطاقة. عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك. ورا كل عملاق مصنع مجد عملاقة.
0: أشعار فزاع على

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: دال الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6:00 مساءً.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم ليه السهر، ليه السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة.
0: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9 0-9

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك ولا ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: طعم، كنك اللي ذكرني بروحي،
1: كنك اللي ذكرني بروحي.
0: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
1: انكسر حلم،
0: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام، صرت للناس وأوراقي وبوحي. سكر الليل كنت ملح الأيام، صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
1: سافر الورد
0: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي.
1: إلا جموحي
0: ينوارس وصوتك ملح وآلام، البحر راح عن شاطيه روحي.
2: أشعار،
3: أشعار
2: على الخليجية،
3: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد الفنان عبدالله الرويشد، ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
5: إيه أنا مجبور فيك،
4: يتضمن خمس أغاني.
5: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
4: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
5: عادي لما يخونك.
4: إنتاج وتوزيع روتانا.
6: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين، وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر، الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
7: بودكاست استكانة.
8: شاف مثلا شعر زوجته، ها شو اخبار الصلعه، لا ما الكلمه تاثر حتى لو كانت بشكل مزحه. احيانا للاسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجره يا السوداء يا البيضاء. لا لا ما يصير هذا تنمر، وايد ياثر في هذا الشخص. فتضطر مسكينه تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشره وتدخل في دوامه، كله كان بسبب كلمه او تنمر من شخص قريب للاسف، من شخص قريب للاسف، شخص قريب للاسف. هذه رساله لنا نحن معشر الرجال، بعد اتمنى ما نكون قاسيين، الكلمه تاثر حتى لو كانت بشكل مزحة، حتى لو كانت بشكل مزحة.
7: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
9: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. الخليجية
7: 1009
9: 100% خليجية.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها لكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.

0: الخليجية.
1: وشغير ضاعت علي سيدة الغيب.
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يتيم فاقد شوفة امه من السنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة امه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني. قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني. كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد
5: صفر

0: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوتوا الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
3: هنا مجبور فيك،
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لمن يخونك.
2: إنتاج وتوزيع روتانا.
4: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها.
2: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقتلك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
1: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حر وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق.

0: أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: الخليجية 100%.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجذب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها. لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
2: الجودة وكم على

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشه اهل الصقاره تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من وصافه لو كلها فوق الجبال تحوم ان شافته ما تلتفت في غيره وان سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: والخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية. أنا إنسان مع نفسي قبل لا أكون معك إنسان، ولي مبدأ ولي نظرة وتحكمني قناعاتي. أحاسيسي حقيقة ثابتة في الوصل والهجران. أنا طبعي إذا حبيت أحب بكل حالاتي. منادي منادي والندى نابع من الوجدان للوجدان. إذا ما ينطق إحساسي حديثي يشبه سكاتي. غموضي في الهوى تصريح سره يفضح الكتمان، ونظرات الوله والوجد هي أجمل عباراتي. ولا جامل بحاسيسي ولا أقبل في الهوى إحسان، ولا للمصلحة يا سيدي دور بعلاقاتي. أحب الصدق وأعمل به كسبته وكنت أنا الخسران، ولو صدقي يخسرني تشرفني خساراتي. ولو ينسى زماني ما نسيت الشوق والخلان، رفيق العمر لو يقسى معاناته معاناتي. ولولا العفو ما خطينا ولا نحيا بلا غفران، خطايانا دليل إن بشر وإن الخطا ذاتي. على صدر الزمن بكتب شعوري موعد وعنوان، تمنى الحب لو صارحتك بسر ابتساماتي. هلا بك هلا بك هلا بك يصلق شعور دخل قلبي بلا استئذان. هلا بك يا النصيب اللي نثر وجهه على اوقاتي، وفتلك كل احاسيسي ولا بعد الوفا نكران. وسمعي بالوفا يحرس حروف الود بشفاتي. احبك والهوى نعمه، وحبك نعمه الرحمن. ولو كان الهوى غلطه احبك كل غلطاتي. ولو كان الهوى غلطه احبك كل غلطاتي.
1: اشعار
0: اشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
3: في ضيافة الخليجية.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: Don't be judgmental. لا تحكم. وهي حالة ما أنساها. جتني حالة تم تشخيصها لأن عنده الهربس التناسلي. وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أنا عندي هذا الهربس التناسلي. والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأنا أشوف طبعا الزوجة ياي ويا ويبين أنها مغيظة ويبين أنها يعني مو مرتاحة من الموضوع. سبحان الله يوم ألقيت على النظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع ال هربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للآلام. دواء الأركوكسيا معروف إنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه fixed drug eruption. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية الدواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذه الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد لا نحكم على المريض فقط من الخوف. في ممكن أحيانا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت عليك سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا مهرة العام لا والله غديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل العام تمشين ما حولك رجال وحرس والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل استغربتك الكنايس حس مشيك جرس واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل جندلتي القلب والعاشق طويل المرس حي ولكن تركتي في المحاني قتيل من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل ما كني العاشق اللي في زمانه درس وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي مواجه وضاع الدليل
0: أشعار فزاع على الخ

0: نادانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانة الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: شفت من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليج.

0: صفر تسعة
1: حلف مع شب مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل
2: والتراك

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتكسير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، مستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: إدانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنجب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبك مثل الطفل.
3: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زور موقعنا healthhubalfatim.com.
4: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6:00 مساءً.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة. يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره، الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره، الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره، الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس، لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره، الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره، ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره، البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره، خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: اشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800 23 44 أو حمل التطبيق هيلث

0: هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0% والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه.

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوبه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

قلبي زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: على الخليجية.
1: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعولك. وقف ولا تهزك رياح المقادير واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينا هالرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكتك يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب لا تصير بيد المناشير، والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثرة المشاوير وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانسير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير لا خلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين بس غير، لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير أدنى تغلط بحقهم يفضحونك.
0: على الخليجية.
2: حين يكون لديك متسع للحياة التي تتمناها، تلك هي الرفاهية. اكتشف تاكايا من الاتحاد العقاري المطور الرئيسي في موتور سيتي. وحدات سكنية رحبة، أكثر من 24 مرفقاً بمستوى عالمي، وأسلوب حياة استثنائي في قلب دبي. احجز وحدتك بدفعة أولى تبدأ من 5% فقط. تاكايا، مساحة أكبر وحياة أجمل، تستحق أن تكتشفها بنفسك. اتصل على 808-7725 53 أو تفضل بزيارة up.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: شيء الناس تصرف عليه وايد ولكن ما يستاهل.
1: تجميل تجميل هوس هوس. التبيض عندنا يا كثر اللي فيهم هوس في التبيض. خواتنا النساء لا يزعلون من الوحده تتوقع ان ما بتعرس الا اذا كانت بيضه.
0: اكثر معلومه عن البشره تتمنى الناس يوقفون يصدقونها.
1: ما كل ما يسوق يصدق، ما كل ما يسوق يصدق. الواحد يفتكر ان خلاص الزوج بيكون كامل المواصفات فهي لازم تكون كذلك كامله المواصفات. فلا تقسون على نفسكم، كونوا واقعيين، كونوا منطقيين،
0: كونوا واقعيين وكونوا واثقين من نفسكم.
1: لاغلب الامراض عندنا علاجات، لكن في اشياء هي هذه طبيعتها، هي هذه طبيعتها.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.
2: الجودة وكم على

0: على الخليجية
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا
0: أشعار فزاع على الخليجية
5: أجمل المنوعات الغنائية
0: على دار

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
2: في ديت الموت
0: في يمه.

0: يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام،
1: في الهوى خام في الهوى خام،
0: واشرفت بي وانا خطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت أيامه السود وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
1: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زور موقعنا healthhubalfatim.com.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6:00 مساءً.

0: الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي. سأمت منك ومن أيامك الجافية. ذكرت صبحي بطيشة وانبساطة مساي. وخن جروحي من فراقه ما هي شافية. جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي. عن وصل ناس مشاعرها معي دافية. القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي. لكنها في ملامح نظرتي طافية. أقول لا لا حد منكم يدور رجاي. أجبرني الوقت ردد لائي النافية. يوم البحر كنت حسبه يوم طالعه ماي. قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية. يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل. لكن عيوني برضى غافية. لله معطي ولا تحسب يميني عطاي. وافي ولا قدم إلا مدة وافية. أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي. أودع المقفية واستقبل اللافية. وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي. ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية. وشب ناري وغيري يقتبس من سناي. ومد بالنور ناس النارهم طافية. واخدم بنفسي قبل لا يخدمون اخوياي. وانا لو اشر تكون اشارتي كافية. ثنتين يقدر بها الانسان يكسب رضاي. البسمة الصادقة والنية الصافية. وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي. دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية. يلا عساني ما جرب عند ربعي غلاي. وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

0: صحية.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
2: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم من أوصافه، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها يجهلها السالفة ما ثمر معروفي بعينك ونزرع الطيب في عيونك وجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
1: وهملها وهملها وهملها
0: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادة ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسهلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وماكلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
1: واجملها واجملها
0: تموت قدام عيني ساعة احلامي وهوي عليها من اللحفه وقبلها
1: وهوي عليها من اللحفه وقبلها
0: اجلد النفس والطاقه هي الطاقه وندري بحد طاقتها وحملها اجلد النفس والطاقه هي الطاقه وندري بحد طاقتها وحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير في محجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخرة تحايلها في ناس تخطيف حقك وتتمناها وفي ناس تحسن اليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب أنت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح منها للطيبة بسمة خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها.
2: أشعار
3: أشعار على الخليجية
4: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026
5: هلا مجبور فيك
4: يتضمن 5 أغاني
5: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم
4: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي
5: عادي لما
4: إنتاج وتوزيع روتانا.
6: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية النساء والولادة العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرض وصار

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أحس في خاطرك لكن أشوف في نظرتك كل

كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، أخضر غصن وغردت لي حمامة، وسمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، أخضر غصن وغردت لي حمامة، سمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. من 1973 للعام هذا وانت رمز الكرامة، من الخليج العربي لآخر الصين، والمجد في صدرك معلق وسامة. ولو قلت يا فزاع رايح على وين، بقول مدري غير فكري مدامه، متوجه لك يا حفيد السلاطين، بحاول انه يرتقي من مقامه. انا مسوي لي قصيده في 20 بيت، ولك في كل بيت علامه. ايامنا يا طيب الراس يومين، يوم ولدنا به ويوم القيامه، والفهم يطغى في عقول الفهيمين، على التعنت والجهل والغشامة، والناس منقسمين يا بوي قسمين، والكل منهم مختلف في نظامه، والاستقامة درب ما هو بدربين، والمستقيم يقدر الاستقامة، واللي يحب الدين ويطبق الدين يعرف حلال الوقت ذا من حرامه. والشين كل الزين في محجره شين، ومن التشاؤم يبتلش في منامه، وما كل دمعة عين تنزل من العين افراق او هجران ولا ندامه. ترى دموع العاشقين المحبين سميتها نسخه من الابتسامه، اخترت لك باقة شعر من بساتين، فكر ان تحت ظلك رقى للغمامه. والشعر ما هو ينحصر في الدواوين، الشعر يبقى في القلوب احترامه. إلا أنت وين ووين من نافسك وين، يا عاتق المجد الأصيل وسنامه. لو قالوا الهرام ورث الفراعين، تراك ورث المرجلة والشهامة.

0: صفر 9. حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم من تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في يباله، شروات ذيب يربع واهلي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني اللي يحب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رساله، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعالي من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: طموحك يستاهل خطوة أكبر، ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: أحياناً أفكر وفكر وفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر
1: سامح سامح
0: ما فيها جمل من اللي يسامح سامح ما فيها جمل من اللي يسامح
2: أوشك العد التنازلي على الانتهاء 3 أيام فقط وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
3: الخليجية
4: الخليجية
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيد الغيب؟
2: تبه سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: احمر الورد اجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الاغصان، والمشاعر لو تجرد من الانسان كيف يعرف شعور اخوه.

0: ظوره بالعياني وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان وجرح كنه طعون سيوف عدواني وجرح يقتل شعور العاشق الولهان لو بغيت أشرحه ما يقدر إلساني وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان أتذكره دايم رغم نسياني آه يا مكثر جروحي لكن غلطان كان ما تعرف المجنية من الجاني كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني ودامها ما تسلي كثرة الخلان خلهم في سلام وعيش وحداني يا زمن لا توصي صاحبك حمدان قبلك محمد المكتوم وصاني صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان يتحمل طعون فلان وفلاني ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل أحشمه لو هو من إخواني
1: أشعار فزاع على الخليجية واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زور موقعنا healthhubalfatim.com.
1: طموحك يستاهل خطوة أكبر، ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى. جامعة
2: الأثير 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
3: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير،
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخريجية.

0: 0909
1: حلفت مع شك مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا عادلين الهوى خلوه يلعب بقلبي على كيفي، متحمل الصد والمشروه منه ولو زاد، تعنيفه ما طاوع القلب لولا موه المحب يدرى، مواليفه حبي لخلي ما هو مشبوه عدل هوى، صعب تحريفه من كثر شوقي من كثر شوقي عليها توه، واسري الليالي مع طيفه ما حل في القلب غيره هو، قلبي مشتاه ومصيفه لا بوح سره ولا اشكوه، ولا اطلب من الظلم تخفيفه خلوه، لو صد بي خلوه حاكم لقلبي وعلى كيف.
0: اشعار اشعار على الخليجية.
2: كيف سيكون مستقبل امن الشرق الاوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما أعاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة، معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء، معناته أن هي فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر، يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع 1-0.

تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-23-44 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي،

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوبه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت مجحي من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد، ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: هنا مجبور
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لمن يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6:00 مساءً.

0: الخليجيه.
1: وشغير طلعت علي سيدة الغي
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لطاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد عسى ستار الهجر فوقها ينسدل القلب لك أطوع من الخاتم بليد والشوق من سرب القطال رضاك أدل ينقل ودادك من وريد إلى وريد ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد متطرف من بعضه وبعضها معتدل أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليه أمة محمد في جدل قفلت باب الوصل يترفى العنيد قصدك معاد أشتاق لك لكن بدل مشوق لك ينقص أشوف إنه

رعاية صحية قريبة منك. هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك ولا ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستهرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار
2: على الخليجية.
1: على الخليجية.
3: شبيه الماء يا أعجوبة زمانك في الحلا والذوق، يا أكثر شخصنا أحبه وموت إن غابت أخباره. أبسأل كيف في شخصك وفي وصفك جمعت فروق، شبهت الماء في كل حاجة وزينك منطفة ناره، وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره في بعدك، تحضن غيابك بنات أفكاري ومن الشوق أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
4: أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
3: هواك هواك الواقع الأجمل وحلم ما بمنها فوق، وعينك معجزة هالقرن وحسنك صعب تكراره، ويا صوتك لا تقهويته مزاج الدنيا حولي روق، ويا حب لو أعيش 2000 مرة برجع أختاره. تدلل يا سمي الغنج ويا اسمه صفه ومنطوق، يا لبالينك وزينك يا وجه آخر أخباره، شبهت الماء في كوكبنا ولكن لو تناظر فوق، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قماره، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قماره.

حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجتها شو أخبار الصلعة، لا ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. أحيانا للأسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة، لا لا ما يصير هذا تنمر، وهذا يأثر في هذا الشخص. فترى تضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمي الروح ولشوفتك ملتاع معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا من صار.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك جميل.

0: على دانة الأثير
1: 1009 أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا شاعر مميز في حياتي،
3: شاعر
2: وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
3: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة.
4: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا وتمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبه
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر، الريتز كارلتون أبوظبي، تريندز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير،
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها.
0: فزع على الخليج.

09 حلفت مع شق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.

0: طموحك يستاهل خطوة أكبر ومستقبلك يبدأ بقرار. كونوا على الموعد وياي أنا عهود وزميلي عبدالله، بنكون وياكم في بث مباشر من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات في العين تاريخ 13 أكتوبر. بنكتشف وياكم البرامج والتفاصيل والفرص اللي تنتظركم. فإذا كنت تفكر تطور مهاراتك وتعزز فرصك المهنية، جامعة الإمارات تفتح لك آفاق جديدة من خلال برامج الدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد. اتعرف على برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، أحد التخصصات الواعدة في عالم الأعمال وصناعة القرار. والأجمل، منح دراسية تصل إلى 25% للمواطنين والمقيمين، والتسجيل مفتوح حتى 3 نوفمبر 2026 للفصل الدراسي اللي يبدأ في يناير 2027. جامعة الإمارات، خطوتك القادمة نحو مستقبل مهني أقوى.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد، ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: هنا مجبور فيك،
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لما يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: أوشك العد التنازلي على الانتهاء، 3 أيام فقط، وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

وش اللي ذكرك فينا؟ ترانا ما توقعت. يا ناسينا يا ناسي

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعك علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
0: فزار.
4: الناس مخلوقة على الشر والخير، والمشكلة محد بكاسب رضاها. كم عبقري ضاقت عليها التفاكير، عاش السنين ولا عرف محتواها. يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير، يحلم ولا منه توعى نساها. تقرأ على وجهه صدوق التعابير، وتشوف في عينه ما يكشف خفاها. محتار في الدنيا وخلق الله، تحير في حيرته ولا عرف وش بلاها. ذعذع علي بارد الغربية، اعصير النفس معتله وريحك دواها. ولا قضى من ليلك الثلثة، الاخير تاصل هواجيس الشعر منتهاها. اروي بمعناها قلوب الجماهير، ورقالها باحساس منه قراها. اكتب من ابداع الاحاسيس، واثير قريحة الشعار وابلغ مداها. بالله يا اهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها. هذه على الضيعة اجل ويش بيصير في فقد منه فارق مستواها. قرموشة جيرية واصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها. قامت وراها تغرف الريح وتغير، لو انها بين السحابها وماها. الين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس، هو اللي بداها. تقصها قص الخشب بالمناشير، صقارها يضحك حجاجها أداها. لو انتبع له على الطير تأثير، أقول دمه مختلط مع دماها. ونعرضت تشبه على راهب الدير، لولا صوايدها وريش كساها. ونقبلت نجم هوتبه مقادير، نازل على أرض البشر من سماها. وندبرت جرت وراها لعاصير من سبقها، كن الطريدها وراها. يفرج هددها كل هم وتقدير، وتنومس اللي شلها واقتناها. يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير، لولا غلا كلها ولولا غلاها. لولا غلاها غير وفراقها غير، والله العاتب كل طرف بكاها. قرموشة تسوى طيور الصقاقير، لا تسألوني ليش ربي عطاها. الله يقدرنا على الطيب تقدير، ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: جزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي، عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
2: الأغاني الخليجية على

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه في نصوبة.

تبسم كنك الفصل الربيعي، تمخطر كنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 36، الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يشع وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي وتملني الجدران، واظهر الشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح تهب، وتسكن العظم رجفة وتموت ريح، وتسكن أوراق نزفي على الروابي تهطل دموع وطفة، وتصب لمع بروقها وسط طرفي يا طاري الغدران، والعمر رشفة مع قلها يا ليتها يوم تصفي، الحب واجد مير الأقدار خلفه، والأرض واجد لكن الحلم منفي، واللي أعرفه راح ما عاد أعرفه، ولا أظن يذكرني إلا قبلت مقفي، ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي، مر ثمر هالليل ومر قطفه يا الحنظل اللي صرت أذوقه بكفي، متى الشوارع تجمع اثنين صدفة لصار شباك المواعيد مجفي، يا بنت تو الليل ما راح نصفه، ويا ليل بعض اللي مضى منكك

0: على الخليجية.
1: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
2: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد. لا تفوت الفرصة، تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: don't be judgmental. لا تحكم. وهي حالة ما أنساها. جتني حالة تم تشخيصها لأن عنده الهربس التناسلي. وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أنا عندي هذا الهربس التناسلي. والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأنا أشوف طبعا الزوجة ياي ويا ويبين أنهم غيظة ويبين أنها يعني مو مرتاحة بالموضوع. سبحان الله يوم لقيت على النظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع الهربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للألام. دواء الأركوكسيا معروف أنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه فيكس دراج إرابشن. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية دواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذا الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد لا نحكم على المريض فقط من القول. في ممكن أحيانًا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. الخليجية.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أهل العشق من أشعار فزاع.
1: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
2: دانة الأثير.
3: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة، يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة، ما هي بتتعبني صعوبة الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحه، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لا طاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: هنا مجبور فيك
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي من يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.
3: الجو جوكم.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.
3: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
4: لو ما كنت غير،
3: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر.
4: قصر الغدر
3: قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقتلك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني يا زعيم من كل شعبه يحبونه يا زمام المجد يا عالي الشاني يا عجيد يعجز الوصف من دونه يا ركن زايد على كل أركاني ما حد زايد على زايد بكونه ما حد زايد على زايد بكونه يشهد التاريخ له بكل برهاني نايف على المستنيفات بغصونه لم وحدتنا إلى صدق ويماني وراية التوحيد بالعز مرهونه بالوفا وافي وبالحق ميزاني وكلمته من موقف المجد مضمونه في سداد الراي ما يبدل ثاني قدوته وفي الجدة يستمدونه جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه صان حاضرها عن عيون عدواني والخفايا بصدق الود ومكنونه نفتخر بسمه على طول الأزمان عاش ملح الإمارات مرهون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زور موقعنا healthhubalfatim.com.
1: حان الوقت لتتبع شغفك للاكتشاف مع جي تور. استمتع بقيادة سيارة SUV التي تحلم بها بأسعار تبدأ من 999 درهما شهريا فقط، مع ضمان استثنائي لمليون كيلومتر وخيار ضريبة القيمة المضافة علينا أو تمويل بفائدة 0%، والمزيد لا تفوت الفرصة. تفضلوا بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير.
3: 1-0-0-9.

0: على الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: شاعرنا بواخر افكاره تلاطم في محيطه. قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة. يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطة. قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله. أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة. ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه. لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة. إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها. الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه. وأنا أشوف اليوم هذا فرصة من الوصل.
0: أشعار فزاع على

تدور على رعاية صحية قريبة منك؟ هيلث هاب العربي سنتر في شارع الخوانيج يضم أكثر من 30 طبيب في أكثر من 18 تخصص طبي عشان يوفر لك ولعائلتك رعاية صحية متكاملة في مكان واحد، من طب الأسرة والأطفال إلى الجلدية، النساء والولادة، العظام وغيرها. هيلث هاب العربي سنتر، أطباء تقدر تعتمد عليهم. للحجز اتصل على 800-2344 أو حمل التطبيق هيلث هاب أو زوروا موقعنا healthhubalfatim.com.

0: 1-0-0-9
1: فزار. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني. فزار.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 36 الدوحة 28 40، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 34، أما الكويت 30 38، وأخيرا الرياض 26 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: يقاطع الوصل قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جون وتلاطم موجه بموجه في عين هلت علشانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهمة جفنها كنه يقارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرة أفكار نسيانك أقاطعها وهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك أدونها ووقعها جوام حفكار عذرة غير مسروجها أسف نوادر معانيها وطوعها واطرب على نبض شعر العذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك إحساس قاريها وسامعها كيفي على ما بغيت أقلب الموجة أختار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الأحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وإليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات ممزوجها لا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالة مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحظ وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل دروجه له صورة فيه راسمها وطابعها قال وانساه قلت النفس مفلوجة وانقالوا المستحيل أقول سابعها
1: على الخليجية

0: شيء الناس تصرف عليه وايد ولكن ما يستاهل.
1: تجميل التجميل هوس هوس. التبيض عندنا يا كثر اللي فيهم هوس في التبيض. خواتنا النساء لا يزعلون من الوحدة تتوقع إن ما بتعرس إلا إذا كانت بيضة.
0: أكثر معلومة عن البشرة تتمنى الناس يوقفون يصدقونها.
1: ما كل ما يسوق يصدق. ما كل ما يسوق يصدق. الواحد يفتكر إن خلاص الزوج بيكون كامل المواصفات فهي لازم تكون كذلك كاملة المواصفات. فلا تقسون على نفسكم. كونوا واقعيين. كونوا منطقيين.
0: كونوا واقعيين وكونوا واثقين من نفسكم.
1: لأغلب الأمراض عندنا علاجات لكن في أشياء هي هذه طبيعتها. هي هذه طبيعتها.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.
2: الخليجية 100% خليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية،
5: في المزهرية
1: بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. الليالي شقية بنادم ونفسك شقية،
5: ونفسك شقية
1: مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي، ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
6: فزاع.
0: واحد
7: صفر

0: الخليجية 1009.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه.

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة،
3: منع وزجرة،
2: ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كأنك هتقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل بلحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه وحسيت به كيف ياخذ من الواشين حذره، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وأنا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

لابد في الكامل يجي فيه نقصان. يا ليت هاب الجوع قسد جوعي، لكنها كظة فرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي.

0: الخليجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي؟
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخايك، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان. اذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لانها اذا طاحت من يدينك ارتاحت، واذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، اخاف المقام يطيح معها اذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت؟

0: دانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها،
2: فزة على الخليجية.

0: التسعة.
1: حلف مع شب مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي مواجه وضاعت دليل.

0: الخليجية.
1: بلا توقيت هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت، أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي. تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
0: على الخليج.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة. والرعد لا منه رعد، والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبرة. لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبره. يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبره. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالغ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مقبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم بره.
0: اشعار فزاع

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت الجحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي الى رحت ولا جيت لك مرقى الشوق وسط الحشا كانه مخصص لك غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى يناوي البعد لا تجرحني بنصلك ترى المحبين في بحر الهوى غرقى ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحة الورقى عضوية القلب ما تقدر على فصلك ما دمت في القلب ثابت كنك البرقى أقول مرخوص والخفاق يرخص لك لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقاء أغلاها للوصل ما دامك على وصلك وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر وخذ عيني معاك لأي مكان، وش لي في عين ما تشوفك يا الظنين. ومنتك بربك تواصلني عشان، لازم تطمن قلبي من حينا لحين. يلي لك في صدري شذا روح وكيان، ودي قبل ترحل أقول لك كلمتين. شوف انتهى الدنيا اش كثر فيها حنان، ما فيها شيء يملى غيابك والحنين، ما فيها شيء يملى غيابك والحنين.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية،
2: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجري بريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. سلام سلام تسليم حلاته مثل شهد المنحلة، أحلى من أنفاس الربيع اللي ذعذع ندها، نوره إلى سلمت به يشبه من الصبح أوله، وعفويته تصعب على مسح الرجال وجدها. ماخذ من الطيب أحسن، وماخذ من الحب الولا، وماخذ من الثنتين طيبها وخلى ضدها، مطرز بالطيبات وبالفكر والبسملة، صلاة خلا قلب شر على النبي لا بدها. ما هو يقال من الضمير إلا لمن يستاهله، ولا عشق ولا عشق غير النفوس الصافيات تودها. عليك يا ريف النفوس الخاويات الممحلة، اللي زمنها لاعب فيها وبيح سدها، يا صانع قول المثل الطيب يوجد فيها له، يا جابر دورات بقعة تلتزم في حدها، الطيب من طيبك يغار يغار وانت تموله، يا لين صاحت كفك اللي طيبها من جدها. يا ابو المراجل يا ابو المراجل لو ضحت حقيقة المسترجلة، اللي حداهم لا تمرجل مرتين يعدها، يا ابو اليتامى والفقارة والضعيف والأرملة، يا معلم كفك ثقيلات الحمول يشدها. قالوا هذا منه وقلت شوي يا لي ناصلة، ما هي توصف القصيدة لو توصل حدها، هذا الذي لا منزعل تهتز الأرض منزعله، وإذا رضى تمطر وتزهر بالنفل مجردها، هذا الذي حلمه يجلي في المواقيف اجهله، هذا الذي لا كبرة الصكات بيده ردها، هذا الذي لا كبرة القصة وحجم المعضلة، ثقل الحمل فوق الزمول اللي الطاير بدها، تثني له الركبة ويسكت شارب لم يفتله، تأتي على ما يشتهي يوم الجذور يقدها، ما به فقير ولا غني إلا من الجود اشمله، يمناه تعمر في الديار الخالية لا مدها، الله وهبه من الفراجات العلا ما يهله، والله خبير في العباد يدري انه قدها، هذا ولد راشد ولد مكتوم راعي لوله، لولاه ما قامت بلاد ولا ترسم حدها، مسلسله عزو فخر يا طيب بحر مسلسله، نعم ونعم نعم ونعم نعم وعد ردها. وانا يا بوي وانا يا ابوي اذا تغنيت البيوت مهوله، لترتقي غصبا على لساني لجيت اعدها، كانها على حضره جنابك تنحفظ ومقوله، كانها تقول انا رساله والرساله ودها.